0: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yow ak xiyam songal ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yim def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc ci so ligate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharin nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlam mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara fas
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيغ توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم دي ركاي ديست دوتو تي جوك وايي سما تيري يي نك دنج كو ييكتي يوبو كو بير ادنا كو دم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي گيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم

0: الرجايا الكريم انا الخديم ركدي في كسنا
1: الخديم انت الكريم انا الخديم